0: صناعاتهم وهي فخر الصناعات التي يستوردونها من كل الدول. نقول للدول التي تشتري منها السعودية، هذه هي صناعاتكم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.